شوف لك كده ما تيجي ما تسد كده ما تتوسط شوف لك السمو المود ما غير كرافون ولا شي نسمي شو موريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد